يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء والمساكين والأصفياء والزاهدين، والخطبتان بدلتان عن ركعتين أولين. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.

Warum? سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر